الموضوع تحنا زي عرقر كراسي عرقر كراسي ولسو حاكم زي عرق دولي بعد من حيدي مزحة بصي قلبي مزحة في قبي هما نفس قلت وعنا دي هما نفس قلت وعنا دي بمسر غير محمد